لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية وعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عنده شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: ألو ألو كحلو ستي.

0: والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية، منتصف الليل بتوقيت واشنطن ونيويورك. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
2: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالية يفوز بأكبر عدد من المقاعد، والإسلاميون يحققون عودة قوية في انتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 40%. شي جين بينغ يحث على التعاون بين الصين والولايات المتحدة قبيل قمة مرتقبة اليوم مع ترامب الذي استقبل الرئيس الصيني بحفاوة كبيرة في واشنطن. مجلس السلام يعلن عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار، ووزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية. إلى التفاصيل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم. أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم أمس، أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بفوزه بأكبر عدد من المقاعد، هذا في وقت حقق فيه الإسلاميون ما وصف بعودة قوية، وفي وقت شهدت فيه الائتلاف الحاكم عرف تراجعا ملحوظا في النتائج في بعض المناطق، فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة 40%. المزيد في تقرير جلال مخفي من الرباط.
3: أغلقت مكاتب التصويت وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في المغرب. نسبة المشاركة حسب وزارة الداخلية تراجعت إلى 38% بعدما كانت قد فاقت 50% في انتخابات 2021، عزوف كبير يعكس فقدان الثقة في العمل السياسي خاصة في أوساط الشباب حسب المراقبين. وتكشف أولى النتائج عن تقدم لافت لحزب الأصالة والمعاصرة مقابل عودة قوية لحزب العدالة والتنمية، فيما عاقب المغاربة قائد التحالف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار في عدد من المناطق. ولم تسلم هذه الانتخابات من خروقات توزعت بين ما هو رقمي وبين استعمال المال السياسي لشراء الأصوات ومحاولة التأثير على إرادة الناخبين بمختلف الوسائل، بل إن أحزابا وجهت اتهامات صريحة لبعض أعوان السلطة بالضغط على المواطنين للتصويت لصالح لوائح حزبية معينة. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من طرف وزارة الداخلية المغربية، بدأت ملامح الحكومة المقبلة في التشكل ولو بشكل نسبي، لكن هذه الملامح لن تحسم ما لم ينتهي التفاوض بين الأحزاب التي ستشكل.

0: تشكلها جرل المخفي الرباط مونتي كارلو الدولية.
1: سيعين إذن العاهل المغربي رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة، الحكومة التي يرأسها حاليا عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سجل كما قلنا تراجعا في ملحوظا في النتائج في بعض المناطق. حض الرئيس الصيني شي جين بينغ على التعاون مع واشنطن بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، وذلك بعد ساعات من استقباله في واشنطن من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحفاوة كبيرة، وذلك أيضا قبيل محادثات مرتقبة بقوة اليوم بين الرجلين ستناقش العديد من الملفات. المزيد في تقرير هشام ملحم من واشنطن.
2: في خطوة رمزية ولكن هامة، استقبل الرئيس ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز القريبة من العاصمة واشنطن، وتخطى بذلك تقليدا متبع منذ أكثر من 60 سنة، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي عادة زواره في البيت الأبيض. وإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، سوف تطغى على القمة القضايا الاقتصادية والرسوم الجمركية ومستقبل جزيرة تايوان والحرب ضد إيران ومضاعفاتها على أسواق النفط في العالم. ولا يستبعد الخبراء حدوث تقدم محتمل بشأن الرسوم الجمركية واحتمال شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية مع وصول الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 200 مليار دولار. وسوف تواصل بكين معارضتها للحرب والعقوبات ضد إيران، لأن الصين كانت قبل الحرب تستورد حوالي 90% من النفط الإيراني. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: وتتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الثالث تواليا. يوم أمس قدم الرئيس الإيراني مسعود بازكشان رواية طهران بشأن التصعيد مع الولايات المتحدة، واعتبر أن تحرك إيران جاء دفاعا عن النفس، وشدد على أن بلاده ما زالت تؤمن بالدبلوماسية لكن ليس تحت التهديد بالقوة. هذا الصباح حدثنا علي برادة مراسل مونت كارلو الدولية في نيويورك عن هذا الموضوع وكلمة الرئيس الإيراني يوم أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأبرز ما قال.
3: الرئيس الإيراني نبرة من التحدي للخطاب الذي ألقاه قبل 24 ساعة فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي توعد فيه إيران بالدمار الكبير إذا لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال أن بلاده لن ترضخ ولن تستسلم ولن تركع تحت هذه الضغوط الأمريكية، ولكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذه المفاوضات التي شهدت جولة خلال وجود ترامب في نيويورك بين مستشاريه صهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف وودكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. بازشكيان قال أن بلاده لا تسعى إلى صنع سلاح نووي ولكنها تسعى إلى الطاقة النووية وأن برنامجها سلمي.
1: سمعتم إلى علي برادة مراسل مونت كارلو الدولية في نيويورك. وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بازشكيان بحث مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطورات المنطقة، وأكد الجانبان ضرورة إيجاد آليات محلية لضمان أمنها. تعتزم أنقرة أن تسلم تدريجيا العراق السيطرة على قاعدتها العسكرية في بعشيقة بشمال البلاد بحسب ما أعلن الجانبان في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش هذه الاجتماعات أيضا بحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس السوري أحمد الشرع تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري بين البلدين. الشرع الذي رفض في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفها بالمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، مشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
4: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024.
1: وردا على الرئيس السوري، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن يبقى الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد كما قال. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة حوالي 2.5 مليون من الدولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. المزيد في تقرير لميز زين الدين.
5: المقترح الذي عرضه مسؤولو مجلس السلام يتألف من 66 مشروعاً من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة. تقدر خطة المجلس الأضرار المادية في غزة بحوالي 35 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الأعمار سيتطلبان نحو 71 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما تدعو الخطة أيضاً إلى إصلاح المعارف السعودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه، كما نشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية إلى جانب ردم الأنفاق. وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشروع طويل الأمد ولن يتحقق في غضون 6 أشهر، أقر جارد كوشنر بأن الاقتراح واجه تأخيرات مختلفة، مشددا على حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس بسلاحها وفق تعبيره. من جهته، موفد المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف اعتبر أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا الخوف من العنف الذي سيطر على حياتهم.
1: حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل كما قال أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة على حد تعبيره، في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. هذا وصب نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن، وهو جندي احتياط في عملية دهس بسيارة على حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة. وقالت القوات الإسرائيلية إنها قتلت المنفذ. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدافع عن بلاده خلال كلمته المرتقبة اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ما أطلق عليها مفاجآت. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، وذلك على هامش الاجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد أيضا الوزير الفرنسي على أن هذه الانتخابات تعد وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعه المشروع إلى تقرير المصير ولإيصال صوته.
6: هناك خطوة محددة ستصر عليها فرنسا في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهي تنظيم الانتخابات الفلسطينية. إنه التزام قطعه الرئيس محمود عباس للرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في رسالة بتاريخ 9 يوليو من العام الماضي. ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 28 من شهر نوفمبر المقبل بالنسبة للانتخابات البرلمانية، وفي الربع الأول من العام المقبل بالنسبة للانتخابات الرئاسية. لا بد من إجرائها. إنها وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعاته المشروعة لتقرير المصير ولإسماع صوته.
1: الوزير الفرنسي اتهم أيضا خلال ترأسه لاجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا، اتهم روسيا باستخدام الشتاء سلاحا للدمار الشامل ضد المدنيين في أوكرانيا. في المقابل قال الوزير الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لن تعلن عن هدنة في الحرب، متهما الأوروبيين باستغلالها لتسليح كييف. وحضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من شتاء قارس على روسيا إذا فشلت محادثات هدنة الطاقة. وهذا الصباح سمع دوي حوالي 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس، بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. وتأتي الانفجارات بعد يوم من شن روسيا لسلسلة ضربات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أوكرانيا وإشعال حرائق في كييف. أعلنت باكستان عن أنها شنت ضربات بطائرات مقاتلة ومسيرة استهدفت 10 مواقع في أفغانستان، متهمة جارتها بتوفير ملاذات للإرهابيين على أراضيها. أعلنت قوات تيغراي في أثيوبيا عن سيطرتها على مطار ميكيلي ومطارين آخرين في الإقليم، متهمة القوات الفيدرالية بشن غزو وسط تصعيد يثير مخاوف من تجدد الحرب الشاملة في البلاد. أعلنت الحكومة في السودان أنها تتمسك بسيادتها الوطنية، ودعت واشنطن إلى التعامل بشكل إيجابي مع الحكومة، وذلك ردا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية شكك في شرعية هذه الحكومة في السودان. النشرة انتهت وكان فيها. في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بأكبر عدد من المقاعد، والإسلاميون يحققون عودة قوية في انتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 40%. شي جين بينغ يحث على التعاون بين الصين والولايات المتحدة قبيل القمة المرتقبة اليوم بينه وترامب، ترامب الذي استقبل الرئيس الصيني بحفاوة كبيرة مساء أمس في واشنطن. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم الأوروبية. كيف هو الطقس اليوم في باريس يا ريتا؟
8: غائم في باريس، الحرارة 24 درجة. في لندن الطقس أيضا غائم، الحرارة 22 درجة. بروكسل غيوم متفرقة، الحرارة تصل اليوم إلى 20 درجة. برلين مطر في الصباح، غيوم بعد الظهر، الحرارة 16. روما مشمس في الصباح، غائم بعد الظهر، الحرارة 26. مدريد مشمس جزئيا، الحرارة 33 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، الحرارة 31. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، الحرارة 26 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
8: وفيها الوضع الإنساني في غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشغلان مداخلات الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، كذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثلو الدول العربية في كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، فضلا عن انتهاكات إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح بأن واشنطن لا تريد بؤر توتر إضافية في الضفة الغربية. لكن رئيس الوزراء وزعماء المعارضة الإسرائيليين خصوا الرئيس الفرنسي بانتقاداتهم لمجرد أنه ندد بإرهاب المستوطنين وسجل حقيقة أن حركة حماس لا تسيطر على الضفة الغربية، وهذا ما لا يجهله قادة إسرائيل. ولفت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إلى أن القرار الأمريكي بعدم منح الرئيس محمود عباس تأشيرة للحضور إلى نيويورك أثبت فشله، لأن القضية الفلسطينية تصدرت كلمات الوفود العربية والدولية. وإذا كانت مقاربة ما يجري في الضفة لم ترقى إلى مواجهة خطورته ومعالجتها، فإن هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سمح أمس بعقد اجتماع لمجلس السلام المنبثق عن خطة دونالد ترامب لقطاع غزة، ومعلوم أن هذه الخطة تتعثر
10: ويوزع
9: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف مسؤولية ذلك بين إسرائيل وحركة حماس. لكنه لاحظ أن المحادثات ليست سهلة مع إسرائيل قبيل الانتخابات، ما قد يعني أن تنفيذ الخطة بعد الانتخابات ربما يحرز تقدما. في أي حال، عرض مجلس السلام خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار، وقدر حجم الأضرار ب35 مليارا، كما قدر التعافي مع إعادة الإعمار بنحو 71 مليارا خلال 10 سنوات. ولم يتأمن التمويل بعد، لكن مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة يأملان بأن تزيد الدول المانحة مساهماتها بمجرد تجاوز العقبات السياسية. وسينفق نحو ثلث ميزانية التعافي على مشروع أمني لاستيعاب نحو 5000 عنصر في قوة الاستقرار الدولية. ولعل الجديد في خطة التعافي هو أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع هي التي ستدير المعابر مع مصر وإسرائيل.
8: والآن انضمت إلينا أمل بيروك لقراءة في الصحف العربية.
11: أمل، تبدأ هذه القراءة ريتا، أمل تبدأها من مقال في المدن الإلكترونية، كاتبه يتساءل من يعيد رسم خريطة الجنوب في لبنان؟
12: نعم آدم وريتا، يرى الكاتب أن لبنان يواجه مرحلة جديدة تتجاوز ملف وقف إطلاق النار في الجنوب، مع انتقال النقاش إلى مستقبل المنطقة ودور الجيش اللبناني وشكل الوجود الدولية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، إلى جانب إعادة الإعمار وترتيبات العلاقة مع إسرائيل، كما يطرح الكاتب أو كما يطرح المسار التفاوضي مع إسرائيل مخاوف لبنانية من فقدان هامش المناورة، خصوصا في ظل ما تعتبره بيروت خروجا إسرائيليا عن التفاهمات السابقة. في موازاة ذلك، يفتح لبنان صفحة جديدة مع سوريا بعيدا عن نموذج الوصاية السابق، والعامل الحاسم يقول الكاتب هو قدرة لبنان على اتخاذ قرار واضح بشأن ما يريده من إسرائيل وسوريا والغرب، والانتقال إلى موقع ساحة الصراع أو الانتقال من موقع ساحة للصراع إلى موقع أكثر استقلالا واتصالا بمحيطه.
8: في القدس العربي مقال حمل عنوان سوريا حين يصبح التاريخ ممكنا.
12: وفق المقال ريتا، انتقلت سوريا في أقل من عامين من مرحلة محاولة البقاء بعد سقوط النظام السابق إلى مرحلة إعادة بناء علاقاتها العربية والدولية، لكن هذا لا يعني، يقول الكاتب، أن الأزمة السورية انتهت، فالاقتصاد ما زال هشا والفقر واسع ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة بناء، فيما تبقى تحديات الأمن والوحدة الوطنية والسيادة والإدارة قائمة. واعتبر الكاتب أن زيارة أحمد الشرع إلى نيويورك تمثل رمزا لتحول موقع سوريا من بلد كان ينظر إليه باعتباره ملف حرب وعقوبات ولاجئين وتدخلات إلى دولة تحاول استعادة حضورها وتفاوض على موقعها ودورها، غير أن الانفتاح الدولي، يقول الكاتب، يتطلب تحويل الفرص الجديدة إلى دولة مستقرة ومزدهرة سنوات من العمل وبناء المؤسسات.
11: نواصل معكم مستمعينا هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في العربي الجديد، كاتبه يتساءل معضلة غزة إعادة الإعمار أولا أم اكتمال السلام؟
12: أشارت الصحيفة إلى أنه رغم إنشاء آليات دولية لتمويل وإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، فإن الفجوة بين تعهدات وتنفيذ لا تزال كبيرة، إذ لم تتحول معظم الأموال إلى التزامات فعلية، كما تقلص حجم قوة الاستقرار الدولية المقترحة ولم يبدأ انتشارها. في الجانب الفلسطيني يقول الكاتب، تواجه اللجنة الوطنية لإدارة غزة قيودا سياسية وميدانية تحد من قدرتها على العمل، بينما تظل إسرائيل مسيطرة أو مقيدة للوصول إلى أجزاء واسعة من القطاع. ويخلص المقال إلى أن إعادة إعمار غزة لا تعوقها الكلفة وحدها، بل أيضا غياب آلية تنفيذ فعالة والخلافات السياسية الفلسطينية والقيود الإسرائيلية، كما أن البدء بمشاريع إنسانية وسكنية وخدمية محددة بعيدا عن انتظار تسوية سياسية شاملة قد يكون مدخلا عمليا لبدء التعافي في غزة.
8: الختام مع تقرير في إنديبندنت عربية تناول عودة المتقاعدين في إيران إلى العمل بسبب أزمة المعيشة.
12: نعم ريتا، أشار تقرير إلى أن انعكاس الأزمة بصورة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين، فبعض المتقاعدين لا يتجاوز معاشهم 100 دولار شهريا، بينما قد يفوق إيجار المسكن هذا المبلغ ما يدفعهم إلى العمل مجددا بعد عقود من الخدمة، ويعمل بعضهم في الزراعة بأجر يومي لا يتجاوز 10 دولارات لتأمين الغذاء والدواء والفواتير والتنقل. تشير هذه المعطيات إلى أن تراجع قيمة العملة والركود الاقتصادي باتا يضغطان مباشرة على القدرة الشرائية، ويدفعان شرائح واسعة من الإيرانيين إلى تقليص استهلاكهم والعودة إلى أعمال شاقة كما يصفها الكاتب لتأمين الاحتياجات الأساسية لحياتهم اليومية.
11: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها
8: أمل بروك.
11: إلى ريبورتاج اليوم وهو مع محمد طلال من العراق.
8: وفيه متحف الموصل يقترب من فتح أبوابه أمام الزوار، وفرنسا تتم دورها في إعادة تأهيله.
10: بعد سنوات من العمل بين جدران متحف الموصل الحضاري، تقترب الفرق التي جاءت لإعادة تأهيله من حزم أدواتها ومغادرة المكان بعدما أوشكت مهمتها على الاكتمال. هنا أمضى خبراء ومرممون عراقيون ودوليون سنوات في الترميم والتأهيل بدعم من مؤسسة أليف التي مولت المشروع ومؤسسة سميثسونيان، فيما حضرت فرنسا عبر متحف اللوفر بخبراتها في الترميم والتدريب. فابريس ديبلوشان القنصل الفرنسي العام في الموصل:
13: فرنسا لديها مشروع كبير في المحافظة في مجال الأثار، إعادة تأهيل المتحف والبحوث على مقر خرسبد، فهو مثل الامتياز التعاون الثنائي بين فرنسا، ففعلاً هذا التعاون يستمر منذ تقريباً 7 سنين.
8: نوتة عربية.
13: اليوم ندخل في المرحلة الأخيرة، وإن شاء الله راح نحتفل بافتتاح في بداية السنة المقبلة.
10: في الداخل، استعادت القطع التي حطمها تنظيم الدولة الإسلامية ملامحها قطعة بعد أخرى في مشروع تنظر إليه الحكومة المحلية بوصفه ثمرة تعاون دولي لاستعادة متحف الموصل. عبد القادر الدخيل، محافظ نينوى:
14: اليوم الحمد لله نرى كثير من هذه المعالم عادت كما كانت. كان هناك دعم حقيقي من فرنسا ومنظمة أليف والخبراء الفرنسيين.
10: ولأن حكاية المتحف لم تعد شأنا محليا فحسب، يتواصل الحضور الفرنسي في الموصل، فبعد سنوات من العمل على ترميمه يصل الاهتمام هذه المرة من أروقة السياسة الفرنسية بزيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المتحف في إطار متابعة التعاون الثقافي بين البلدين. نيكول دورانتون رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية العراقية.
15: سي لا كاتريام فوا مون جو فيان اون ايراك.
16: هذه زيارتي الرابعة الى العراق.
15: جوستومون دونك 4 ans après.
16: طبعا انا استطيع ان اقر انه هناك فرق شاسع يعني في العمل وهذا الشيء اسعدني كثيرا. يعني انا شفت الفرق قبل 5 سنوات وكذلك انه سرعة انجاز العمل.
10: قبل أكثر من نصف قرن وقفت إنديرا غاندي بين هذه القاعات تنظر بدهشة إلى آثار كانت تحكي عن حضارات سبقت زمنها بآلاف السنين. اليوم لو عادت إلى المكان ربما لن تسأل أين ذهبت تلك الآثار، بل كيف استطاعت الموصل أن تعيد بناء ذاكرتها بعد كل ما تحطم. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
7: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد.
2: أهلا بكم، والبداية من المغرب، حيث أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. هذا وحصل حزب الأصالة والمعاصرة ذو التوجه الليبرالي الوسطي على 97 مقعدا في البرلمان، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصد 66 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعدا، حسب ما أعلن وزير الداخلية في البلاد. إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أمام قادة الدول في الأمم المتحدة أن كييف مستعدة لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا، وقال إن الكرة الآن في ملعب روسيا للرد. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ذكر عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. روبيو قال إن الرئيس ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في كانون الأول ديسمبر. ميدانيا، سمع عدوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم وفق ما أفادت مصادر محلية، وذلك بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. إلى ملف الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لن تستسلم أبدا للضغوط الأمريكية، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة بحسب قوله. في هذا السياق قال مسؤول إيراني إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان متباعدتين كثيرا بشأن كيفية إنهاء حربهما، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية. في اليمن، قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون في غارات سعودية على محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الطيران السعودي شن 52 غارة في الساعات الأخيرة. في الجانب السعودي، أصدر الدفاع المدني تحذيرات لفترة وجيزة بشأن خطر وقوع هجمات في جازان ونجران القريبتين من اليمن. تعتزم أنقرة أن تسلم تدريجيا العراق السيطرة على قاعدتها العسكرية في بعشيقة في شمال البلاد بحسب ما أعلن الجانبان. نهاية الموجز.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، صباحك سعيد. أولا، اليوم نتوقف معك عند عودة أسعار النفط إلى ما دون مستوى $100، وذلك في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم قدرة المنتجين على تعويض أي نقص في الإمدادات واحتواء تأثيرات ذلك على الأسعار العالمية. أسألك عن دلالة هذا التراجع.
3: هناك تحول واضح في طريقة تقييم السوق لمستوى المخاطر. خلال الأسابيع الماضية كان السعر يتضمن علاوة مخاطر مرتفعة جدا بسبب الخوف من فقدان كميات كبيرة من النفط الخليجي. أما اليوم فقد بدأت الأسواق بتخفيض هذه العلاوة مع ظهور بدائل فعلية للإمدادات.
4: نوتة عربية.
3: التطور هو إعادة تشغيل السعودي لخط أنابيب الشرق غرب باتجاه ميناء ينبع على البحر الأحمر. هذا الخط كان يغذي نحو 4 ملايين برميل يوميا بعيدا عن مضيق هرمز، ورغم أن التقديرات اليوم تشير إلى أن العودة الكاملة لصادرات هذا الأنبوب تحتاج بين 6 إلى 7 أسابيع، إلى أن مجرد عودة الخط أعطت السوق إشارة إيجابية بأن جزءا مهما من النفط السعودي يمكن وصوله للأسواق دون الاعتماد على مسارات مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، فإن العراق زاد من صادراته النفطية ما بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل يوميا، وهناك حديث عن إمكانية رفع الصادرات عبر تركيا إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا. العامل الثالث هو الجانب السياسي، حيث أن أي إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز تخفض فورا من علاوة المخاطر، خصوصا بالنسبة للعقود الآجلة. لهذا نجد أن سعر خام برنت يدور حاليا بين سعر $98 للبرميل بعد أن تجاوز مستوى $107 قبل نحو أسبوع.
1: وما هي السيناريوهات التي يمكن أن تتحرك ضمنها أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟
3: نعم، يمكن وضع ثلاثة سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول هو استمرار تحسن الإمدادات وعودة خط شرق غرب بشكل شبه كامل بالتزامن مع زيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز وحصول تهدئة سياسية. في هذه الحالة يمكن أن يستقر برنت ما دون $100، وقد تتجه الأسواق نحو منطقة 90 إلى $93 للبرميل إذا ظهرت زيادة واضحة ومستدامة في الإمدادات. السيناريو الثاني هو بقاء الوضع الحالي دون انفراجة سياسية. هرمز يعمل بصورة محدودة، السعودية والعراق والإمارات تعوض جزءا من صادراتها من خلال المسارات البديلة، وهنا قد يبقى النفط في نطاق مرتفع ومتقلب تقريبا ما بين $95 و$105، لأن السوق ستحتفظ بجزء من علاوة المخاطر. أما السيناريو الثالث والأخطر فهو عودة التصعيد واستهداف منشآت أو ناقلات أو تعطيل خط شرق غرب مجددا. عندها يمكن أن تعود علاوة المخاطر إلى مستوياتها المرتفعة السابقة، وقد نشاهد سعر خام برنت فوق مستوى $105 وربما باتجاه $110 إذا تزامن ذلك مع فقدان فعلي لكميات كبيرة من الإمدادات. لذلك المؤشر الأهم خلال الأيام المقبلة ليس فقط التصريحات السياسية، وإنما كم برميل إضافي سيعود فعليا إلى الأسواق، وكم سفينة تستطيع العبور بأمان، ومدى قدرة الطرق البديلة على تعويض صادرات مسار مضيق هرمز.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم، وليلتكم سعيدة نقولها للموجودين في واشنطن، حيث اليوم قمة بين ترامب والشي، ونيويورك أيضا أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة، والفقرات الصباحية هنا في باريس متواصلة من مونتي كارلو الدولية. في الاستهلاك والتسوق اليوم ريتا، المنتجات الغنية بالبروتين ومخاطر التصنيع المفرط.
0: نعم، أصبحت المنتجات الغنية بالبروتين مثل المشروبات والمعكرونة وألواح البروتين وحتى الألبان شائعة جدا في فرنسا، لكن منظمة فود ووتش حذرت من أن كثيرا منها مصنع بشكل مفرط. وقد درست المنظمة 10 منتجات بروتينية تباع في المتاجر، ووجدت أنها جميعا تحتوي على مواد تدل على التصنيع المفرط مثل النشا المعدل والمكثفات وشراب الجلوكوز. وتشير المنظمة إلى أن الإكثار من الأغذية فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من نوع الثاني، كما أن بعض هذه المنتجات تحتوي على نسب مرتفعة من السكر ومضافات مختلفة. وإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات البروتينية قد تكون أغلى بكثير من نظيراتها العادية، وقد يصل السعر في بعض الحالات إلى 3 أضعاف.
1: توترات البحر الأسود ترفع أسعار القمح.
0: نعم، ترتفع أسعار القمح العالمية متأثرة بالتوترات في البحر الأسود في ظل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، ما أعاد المخاوف بشأن أمان الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى أسواق الحبوب. وشهدت أسعار القمح ارتفاعا في بورصتي باريس وشيكاغو مع تراجع التوقعات بشأن عودة سريعة وطبيعية لصادرات البحر الأسود، وتزيد الضغوط على السوق توقعات بانخفاض إنتاج القمح في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا. ويرى خبير في الأمن الغذائي أن المخاوف الجيوسياسية أصبحت عاملا أساسيا في تسعير القمح إلى جانب العرض والطلب، محذرا من أن استمرار التوترات قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويضغط على أسعار الحبوب.
1: الرياضة مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. انطلقت في جدة السعودية نسخة 27 من كأس الخليج مباراتي المجموعة الأولى بالأمس. المنتخب السعودي صاحب الضيافة انتصر في المباراة الافتتاحية على المنتخب الكويتي بهدف دون رد لقادر بي على ملعب الإنماء. الانتصار السعودي بفضل هدف واحد في الدقيقة 73 من خطأ عكسي ليوسف الحكان في مرمى الأخضر، استحوذ بشكل كبير على الكرة في النصف الأول في مقابل خطورة أكثر على المرمى من قبل المنتخب الكويتي. سادس انتصار إذن للمنتخب السعودي على الكويت في 23 مباراة بين الفريقين في كأس الخليج، ويسعى أصحاب الأرض إلى تتويج رابع بالبطولة وأول منذ 23 عاما. الكويت حملت الرقم القياسي بعشرة ألقاب آخرها 2010، وحققت 10 انتصارات سابقة في مواجهات الفريقين في البطولة. صدارة إذن المجموعة الأولى للسعودية بثلاث نقاط بالمقابل الكويت في المركز الأخير، فيما نقطة لكل من العراق وعمان بعد التعادل بهدف لكل في لقاء سبق. مواجهة الافتتاح تقدمت العراق عن طريق محمد قاسم بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل نجم اللقاء ناصر الرواحي في الدقيقة 67 للمنتخب العماني. اليوم مباراة المجموعة الثانية، البحرين حاملة اللقب والمتوجة في مناسبتين في مواجهة المنتخب القطري صاحب الثلاثة ألقاب آخر 2014. مدرب البحرين الكرواتي دراغان تاليت أكد على دخول فريق المنافسة من أجل الاحتفاظ باللقب، وأكد الاحترام للمنافسين. لاعب البحرين السيد ضياء سعيد أكد من جهته على الجاهزية:
6: جاهزين إن شاء الله، نكون على أتم الاستعداد، نقدم أفضل ما لدينا. بطولة الخليج دائما تكون المنتخبات متقاربة، الجميع له حظوظه، إن شاء الله إحنا تكون حظوظنا الأوفر.
5: من جهتي أكد لاعب المنتخب القطري محمود أبو ندى على أهمية تحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة الأولى:
7: المدرب عرف شلون يشوف التكتيك والمنتخب البحريني، المباراة ما بتكون سهلة، كمنتخب قطر راح نركز على نفسنا ونركز على أدائنا في أول مباراة وناخذ البطولة، يعني نفس ما يقولون
5: استقرار. قطر بقيادة المدرب الإسباني جوليا لوبيتيكي الذي أمن على أن منافسه يتمتع بجودة في اللعب ومن أفضل المنتخبات العربية في الوقت الحالي. المنتخب الإماراتي صاحب اللقبين يلعب في مواجهة المنتخب اليمني الذي يسعى لتجاوز عقبة الدور الأول. الإمارات تسعى إلى لقب أول منذ 2013 بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي أمن على احترام المنافس، فيما أمن من جهته سلطان عادل على تحقيق الانتصار:
8: جاهزيتنا عالية، نفس ما قال مدرب خضنا 7 تمارين، مدرب حط استراتيجية وتعليمات، ونحن إن شاء الله كلاعبين نمشي عليها ونحقق المطلوب، وعلينا التركيز في خلال أول مباراة وناخذ كل مباراة خطوة بخطوة.
5: لاعب المنتخب اليمني عبد الواسع المطري من جهته يأكد على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول ومن ثم التفكير في التالية:
9: أعتقد هذا النسخة الاستعدادات جيدة جدا، في استقرار في الفريق، أيضا كان في معسكر في اليمن، وأيضا الدوري اليمني أضاف شيء طيب للمنتخب، لاعبين أعتقد أنهم على أتم الجاهزية.
5: يتأهل بطل وصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي فيما تقام مباراة النهائي في 26 أكتوبر المقبل. في إفريقيا، تصفيات أمم إفريقيا 2027 ومن أبرز المواجهات العربية في الجولة الأولى، يلعب المنتخب التونسي اليوم على أرض في مواجهة أوغندا، جزر القمر على أرض الكاميرون، ليبيا في مواجهة بوتسوانا، موريتانيا مع غينيا الاستوائية. ومن أبرز المواجهات اليوم لقاء قوي بين سهر العاج وغانا. من أبرز مواجهات الجمعة مصر مع أنغولا، الجزائر مع زامبيا، المغرب مع الجابون، السودان مع إثيوبيا وغيرها. أوروبيا، تنطلق اليوم مباراة دوري الأمم الأوروبية في المجموعة الثانية. المستوى الأول تلعب ألمانيا مع هولندا في لقاء قمة، المنتخب الألماني بقيادة المدرب القدير يورغن كلوب والمنتخب الإسباني بقيادة تشابي هرنانديز. من الأبرز أيضا النرويج مع الدنمارك، المنتخب البرتغالي مع ويلز. نختم مع أخبار كرة القدم. وفي فرنسا، أكدت محكمة تمييز على هيئة قضائية إحالة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان المحاكمة بتهمة الاغتصاب بحسب مصادر قضائية إلى وكالة فرانس بريس. وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أحالت في منتصف حزيران يونيو الماضي حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شاب عام 2023 وهما ينفيه منذ بداية الإجراءات، وقد طعن حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار. بإذن تعد أخبار رياضية، إلى اللقاء.
0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
1: في المغرب حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالية يفوز بأكبر عدد من المقاعد والإسلاميون يحققون عودة وصفت بالقوية في انتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 40%. شي جين بينغ يحث على التعاون بين الصين والولايات المتحدة قبل ساعات من قمة مرتقبة اليوم مع ترامب الذي استقبل الرئيس الصيني بحفاوة كبيرة مساء أمس في واشنطن. لافروف يقول إن موسكو لن تعلق عملياتها في أوكرانيا، وزيلنسكي يحذر من شتاء قارس على روسيا إذا فشلت محادثات هدنة الطاقة.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد.
10: لا أذكر متى كبر ابناي إلى درجة أنني توقفت عن حملهما بين ذراعي. أذكر آلاف المرات التي حملتهما فيها، حين كانا رضيعين، حين ناما في السيارة، حين تعبا من المشي ومدا أيديهما نحوي، لكني لا أذكر المرة الأخيرة لكل منهما. لابد أن كل من هاتين المرتين حدثت في يوم عادي جداً. حملت كلا منهما ثم أنزلته وكبر قليلا ثم قليلا أكثر من دون أن أعرف أن تلك كانت المرة الأخيرة يطلب مني فيها أن أحمله. هذا ما تفعله بنا النهايات، تأتي غالبا من دون أن تعرف عن نفسها. للبدايات امتياز لا تملكه الخواتيم، نعرف أول يوم في المدرسة، أول قبلة، أول سفرة، أول بيت، أول وظيفة، نصور، نحتفل، نحفظ التواريخ. أما الأمور التي تحدث للمرة الأخيرة فكثيرا ما تمر متنكرة في هيئة يوم عادي. آخر مرة لعبنا فيها مع أصدقاء الطفولة قبل أن نتفرق. آخر ليلة نمنا فيها في بيت لن نسكنه مجددا. آخر مكالمة مع شخص مات وربما أنهيناها على عجل لأن لدينا شيئا آخر نفعله. آخر مرة جلسنا فيها إلى مائدة كان جميع الجالسين حولها لا يزالون أحياء. لكن الموت ليس الوحيد الذي يصنع المرات الأخيرة، ثمة أشياء تنتهي لأننا نحن نتغير. يأتي يوم نرتدي فيه قطعة ملابس للمرة الأخيرة، نزور مكانا للمرة الأخيرة، نمارس عادة رافقتنا سنوات ثم نتوقف عنها من دون قرار مباشر. حتى بعض الأفكار تغادرنا هكذا، نؤمن بشيء للمرة الأخيرة ولا نعرف أن شكا صغيرا سيأتي غدا ولن نعود بعده كما كنا. قد يبدو مؤلما أننا لا نعرف، لكني أفكر أحيانا أن في ذلك رحمة. تخيلوا لو كانت الحياة تنبهنا في كل مرة، انتبه، هذه القهوة الأخيرة مع هذا الشخص، هذه المرة الأخيرة يقول لك ابنك خبرني قصة، هذه المرة الأخيرة تكونين فيها المرأة التي أنت عليها الآن. كيف كنا لنحتمل كل هذه الوداعات؟ ربما نحتاج إلى جهلنا كي نستطيع أن نعيش، نعوز وهم الاستمرار، أن نقول إلى الغد من دون أن نعرف إن كان ثمة غد. لست أقول إن علينا أن نعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لست من دعاة هذه الفلسفة على الإطلاق، ولكن ربما يكفي أن نتذكر من وقت إلى آخر أن بعض اللحظات العادية التي نعيشها اليوم ستصبح يوما تلك اللحظات التي نتمنى لو عرفنا قيمتها قبل أن تصبح الأخيرة. جمعنا حداد.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: سؤالي اليوم إبراهيم، هل الأمر بعد موجود في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
12: نعم، القمر انتقل إلى برج الحوت في ساعة مبكرة من هذا الصباح. أما بالنسبة للزوايا في عندي زاويتين عملهم القمر. أول واحدة تربيع مع كوكب أورانوس جاي الساعة 4 بعد الظهر، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم نقوم فيه. الزاوية الثانية جاي الساعة 7 لربع بالمساء تراين، يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة، بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. والأمر لما يكون موجود في الحوت المشاعر عندنا قوية، هذا اليوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
12: مع مزيد الأسف الحمل مش راح يكون مبسوط اليوم، لأنه بكل بساطة أنه الأمر لما بيجي على الحوت اللي هو بيت المتاعب بيشعر بنوع من التعب أو الملل أو عدم الرغبة على الإقبال على عمله. فبنقول له بدك تطور روحك قدر المستطاع، أنه ما تعصب إذا شفت الأمور ماشية ببطء من حواليك. حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري واخلد إلى الراحة. الشيء الإيجابي عند الحمل أنه أفكاره مقبولة عند الطرف آخر كشريك، وبالتالي ممكن أنه يحصل على تعاون منه.
0: فينا نقول أنه الثور أفضل من الحمل اليوم؟
12: أكيد الثور أفضل بكتير من الحمل، وعنده نشاط اجتماعي بإمكانه في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أجواءهم الرومانسية لمواليد برج الثور ناجحة في هاي الفترة، وأفكارهم مقبولة عند زملاء وزميلات العمل.
0: شو أبرز ما عند الجوزاء؟
12: أكثر شيء تركيزهم على العمل والمركز الاجتماعي. والحقيقة أنه القمر انتقل للحوت بس من صباح هذا اليوم، لكن راح يفضل هناك لغاية ظهر يوم السبت. إذن الأيام اللي جاية على الطريق ممتازة جدا لمواليد برج الجوزاء اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيشتغل كموظف. بإمكانه يثبت جدارته اليوم للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم كمان مناسب لهاي الخطوة. الجوزاء صار عنده في هاي الفترة وضع أفضل صحيا من الأسابيع الماضية، يعني الوضع الصحي عم بياخد اتجاه إيجابي، وكمان أفكاره مقبولة عند أحبائه.
0: أجواء السرطان
12: فيها حركة واتصالات وتنقلات وسفريات، لكن ممكن تكون لسفرة للخارج، مثلا خارج البلد أو من مدينة لمدينة. التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية للتقرب من الأحباء. الأجواء رومانسية دافية. في قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية اليوم ضمن سفر أو اتصال بعيد.
0: تركيز الأسد.
12: الأسد مركز على أمور المالية المشتركة، فبنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون له علاقة بطرف آخر، بمعنى شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. بس مطلوب من الأسد هون ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته، هو صحة الإنسان اللي بهمه أمره. وبنلاحظ أنه الأسد أفكارهم مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
0: في شيء هيك مميز عند العذراء؟
12: أكثر شيء مميز عند العذراء تركيزهم على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معهم تماما، بيعززوا العلاقة العاطفية. ممكن يتمموا طلبة خطبة زواج إذا في رغبة في ذلك، أو ممكن يوقعوا عقد تجاري يستفيدوا منه. مواليد برج العذراء بهاي الفترة على فكرة أفكارهم منصبة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: الميزان
12: بنقول له اليوم وبكرة وبعده بدك تدير بالك على صحتك. أولا في قسم كبير منهم ما احتفلوا بعد بعيد ميلادهم، فشي طبيعي أنه يكونوا تعبانين، لكن الأمر هو السبب الرئيسي على اعتبار أنه العمل رح يتراكم قدامهم في هالثلاث أيام جايين على الطريق. إذا من فترة لفترة ياخذوا القسط الكافي من الراحة. مطلوب منهم ألا يبالغوا في أي جهد جسماني. أحلى ما عند الميزان قوة الفكر والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
0: في هيك تغيير عند العقرب اليوم؟ تغيير إيجابي.
12: نعم تغيير إيجابي، كلام صحيح. امبارح كانوا مشغولين بأمورهم البيتية والعائلية والعقارية، اليوم عندهم رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء رومانسية دافية. الحظ لا يتخلى عنهم، مش بس عاطفيا كمان ماليا، ممكن جدا يجربوا حظهم بورقة يا نصيب أو تاجر منهم بصفقة تجارية، مكسب جيد من المال بحصل عليه بواسطة مثلا عنصر الحظ اللي بيلعب دور فيه. كمان مواليد برج العقرب بيجيهم خبر حلو، تعلبين جاز لواحد من أولادهم، يوم رائع للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
0: شو الجديد عند القوس؟
12: الجديد عند القوس امبارح كان قوة الحركة، رايح جاي واتصالات ومطالعة وشي من هالنوع، اليوم لا، مهتمين أكثر بأمورهم البيتية والعائلية والعقارية. بإمكان مولود برج القوس أن يدخل اليوم أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن جدا كمان أنه يقوموا بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم. كمان القوس صار عندهم طاقة ونشاط وحيوية أكثر من قبل، وأفكارهم مقبولة عند الأصدقاء.
0: كيف أمور الجدي؟
12: الجدي نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. بإمكان الجدي يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران، التجار المحليون أعمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. الجدي كمان أجواء الرومانسية حلوة، وبتم أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: شو أبرز ما عندك؟
12: أكثر شيء تركيزهم على الميزانية، وفي فرصة هذا اليوم لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في قسم منهم ممكن يعثر على شغلة كانت ضايعة أو يحصل على هدية بسيطة. مواليد برج الدلو من اليوم الطالع صار عندهم وضع صحي أفضل بكتير من قبل مع انتقال الشمس إلى برج الميزان، والأكاديميون عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: يبقى لنا الحوت بطل الأبراج.
12: أخيرا الحوت فتح صفحة جديدة من ساعة مبكرة من هذا الصباح، عكس مبارح. وأن مبارح كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب، لكن اليوم لا، هو مسيطر سيطرة جيدة على زمام الأمور. صحيح الشمس موجودة بالميزان مش هالقد مريحة إله، لكن القمر يعوضه عن ذلك، فبنقول له استغل الفرصة لغاية ظهر يوم السبت، ادفع بمصالحك لقدام. اليوم بيقدر يبادر بخطوة جديدة أو يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها. بتم عند الحوت أجواء رومانسية دافية، وأفكار قسم منهم رايحة حول الشراكة المالية، حابين يدخلوا بشراكة مالية خلال هاي الفترة. بنقول لهم الفرصة متاحة بس لآخر هذا الشهر.
0: معي رسالة إبراهيم اليوم من بيروت، من شونتال، مولودي بتاريخ 4/6/2005، الساعة 2:30 الفجر، تطلب توزيع الكواكب في خريطتها وعلى درجة طالعها وأبرز صفاتها.
12: نعم، نقول لشونتال أنت من برج الجوزاء وطالعك الحمل على درجة 19. هلأ بالنسبة لتوزيع الكواكب، الشمس وعطارد في الجوزاء، القمر في الثور، الزهرة وزحل في السرطان، المريخ وأورانوس في الحوت، المشتري في الميزان، نبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. بلاحظ عليها بخرطتها بتتمتع من خيال خصب، بفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، كمان عندها دماغ قوي بفيدها في المجالات العلمية. ما بهمها إن تبدأ خطوتها متأخرة أو حتى من نقطة الصفر، لأنها واثقة من قدرتها على النجاح، لكن تتصرف كيف بيجي عبالها. ما بهمها معارضة الآخرين، بهمها معارضة الآخرين إلها. بتتوصل إلى قراراتها بشكل منطقي بعيد عن المشاكل.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا تستحق السماع.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السمع.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

الموت يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب.

0: بدل من حجر لبنان يا ما عليك
1: نوتة نوتة عربية
0: عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما أكلت قتلي شبع

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هي نوت عربية وهيك
3: يا دار دوري فينا
0: وكمان هي
4: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
5: أهدك دك دك دك يا بابا
6: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

وش بنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها.

وش بنيه تعقد زناره وتقعد تغزل عتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة ليه هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلد.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

ومثل النعاج بأرض برية سارحة والرب راعيها. شوف القمر رفر

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت بد

عهسطيحة كل سهرية هموم الدنيا عنك.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: أوف يا خي،
2: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
0: بنوتة عربية أغانينا هي،
2: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي،
0: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة،
0: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
4: NotaArabia.com تستحق السمع. NotaArabia.com

0: همنا شغلي بويا بويا بويا الجو فيها غلي عد نصاص عد ربع بويا بويا بويا
1: واحد اثنين ثلاثة
2: ربع
1: واحد اثنين ثلاثة
2: ربع
0: كرجي نصاص كرجي اربع لأمي مغمس بويا
1: بويا
3: نوتة نوتة عربية

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

بعيد ما تحسب إلا حساب خلي الإيد تلاقي الإيد تكبر بعيون صحاب.

نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية سرعة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي

0: ده.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
2: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نعيش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كنت قلت خلاص هروح
1: نوتة عربية
0: وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الزمان مش الزمان ولا المكان ولا أنا نفس الإنسان. راجع ليه وعايزة إيه اللي نسيتيه.

0: ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي فيه طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار نسرها يوم تصبح رماه ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي فيه طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار نسرها يوم تصبح
1: نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع. نوتة عربية.

إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة عامر زين.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: نوتا عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: notaarabia.com تستحق السمع.
5: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
4: Nota Arabia. بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين

0: ولي غير بحبك قلتلو.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
1: وكمان هيك.
3: خليك معايا ما تقطعيش.
1: وكمان هيك.
4: يا ستار قلبي ولع نار.
1: وكمان هيك.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
1: وهيك.
3: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: يعني وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هاي
1: فن التغاف والنعمة من قلب في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: Yeah.
3: Shoot. It is on fire.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: من فانكوفر لكل

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: ليبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت ما كنت وين ما كنت.
1: Here comes a cool combination between Dr. Abba and Melissa.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: عليك انا بموت عليك بدي اقول لك ليك انا بموت عليك
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة عربية.

notaaribia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: Nota Arabia. NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
2: هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر. بس أكيد أكو واحد يسرب هاي المعلومات برا. واليوم راح نعرف منه هذا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

do it.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.